0: 但选举过去是，现在依旧也是巴勒斯坦的战略选择和通往执政的途径。他就强调了，在推进选举前，必须要先进行全面的全国对话，也就选举机制达成一致。他指，如果缺乏民族团结，还有内部改革这些框架，巴勒斯坦人就会持续陷入到恶性循环，而且无法取得成果。他还提到了，尽管候选人的提名已经从今年的九月份开始，但目前尚未形成任何的实质性的参选名单。好的，你看到这是加沙当局发布的最新统计显示，在当地接近有2300个家庭遭到了以军给灭门，有多达6万多名的孩童都成为了战争孤儿，而当地的累计伤亡人数已经突破了26万人，这个数字还会持续攀升。
1: 加沙当局发布的一项令人震惊的数据显示，当地共有2276个家庭惨遭完全灭门，共导致8858人被从民事登记中除名，另有2348的家庭，每户仅有一人幸存，死亡人数则为8340人。
2: اليوم نحن نتحدث عن أن الاحتلال الإسرائيلي قام بقتل ومسح من السجل المدني وإبادة 2276 أسرة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الاحتلال الإسرائيلي قام بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة لعدد أكثر من 2276 أسرة فلسطينية. هذه جريمة يندى لها جبين البشرية.
1: 此外，超过4903的家庭也在战争期间遭到屠杀，每户有超过一人幸存，罹难总人数则达到13607人。战争至今已造成60737名儿童失去父母中至少一人，其中52095人失去父亲，5929人失去母亲，另有2713人失去双亲。
3: العائلات منهم من خرج منهم من كان ناجي وحيد من عدة عائلات مختلفة ما زالت جو طواقم الدفاع المدني رغم قل الإمكانيات وشح المعدات التي بين أيدينا إلا أننا مستمرون في انتشال جثامين الشهداء
4: سؤال كبير كيف يمكن أن يتم تحويل هذه الجريمة الكبيرة جريمة الحرب والإبادة إلى مسار قانوني ومسار إنساني للدفع باتجاه ملاحقة إسرائيل باعتبار أننا نتعاطى مع حالة استثنائية لا تبتعد كثيرا عن الهولوكوست
1: 加沙的死亡人数已超过74450人，另有超过186440人受伤，这些数字每天都在持续上升。
5: These figures and statistics are shocking, considering the population of the Gaza Strip is approximately 2.1 million, all of whom live in catastrophic humanitarian conditions. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
0: 好，更多消息持续关注下集新闻。
6: 围柴动力凤凰大视野，
7: 在动了，在动了，
8: 停止了，
7: 借口借口，
6: 一瞬之间命悬一线。
9: 急诊就是地狱，没有人愿意来这个地方，
10: 很多病人的痛苦都会在这边一览无遗。
6: 危机总在最不经意间降临，
11: เราไม่ได้ดูหรอกครับว่าสัญชาติอะไรนะใครเป็นอะไรเราก็ต้องรักษาไปหมดทุกคน
10: 既然当到医生那我们可能对每个病人要负责
6: 在最危机的时刻在急诊的方寸之间他们托取起生的希望急诊24小时今天凤凰卫视中文台潍柴动力凤凰大视野由潍柴动力股份有限公司剧名赞助播出科技赋能装备美好和平百年建立也可以一日坍塌战线一步步推进战情一秒秒更新最新科技塑造新型战争样态分析一切居安思危防范于未然
12: 只有准备打仗才能避免打仗
6: 军情观察室星期三凤凰卫视中文台线总是围绕在我们的身边牵连每一根神经
13: 这就是瓦格纳的车队
14: 为他送行举行送殡仪式
15: 是要制造矛盾扩大矛盾
13: 整个空气中的味道是非常之重的 It is bombarding taking place just behind us
6: 让时事近在眼前让世界 与你相连。中国太平凤凰全球连线，今天凤凰卫视中文台。